بعدش نفسها بشتيك مو أردن ديبني معرادي دا إبتر في على الشبك أبا صبنا نيستا راس معنا سلطو بنا آو اس شبد دے ارد بچار مہارا جنگ پیش دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں